حبيبي، قالوا لي إنهم كانوا ينقوا عليك على قصة التوب اللي لابسه. كانوا يقولوا لك إنه زمن التوب عدى، دخلنا عصر البدلات. كانوا يحكوا لك إنه الناس رح تضحك علينا وبدنا تفوت معنا على الحضارة. وردك عليهم؟ قلت لهم لو بشيله بشيل جلدي. حبيبي، بتذكر لما كنت تحكي لي عن أيام زمان كيف كانت الناس تعيش. نفسي أفهم، أنت كنت بتحكي لي عن زمان أو عن بكرة؟ عن الأسلوب أو المسلوب؟ وضحت الحضارة اللي كانوا بيعزموك عليها، شوف شو سوت بالدنيا. ناطحات سحاب بتدق أبواب السماء، نستنا الأرض اللي تحتينا. كيف وصلنا من عندك لهون؟ حبيبي، بشوف تاريخنا بعيونك، والله يعينك على حملك. بعرف إنه ولا أصعب من قراراتك، وبعرف إنك حملت وزن مستقبلنا وماضينا عكتافك. وقدر إنه المنطق بيقول لو بياخدوا بلادك ما بياخدوا أولادك. بس حبيبي، ليش كنت تقولي خليها بالقلب بتجرح ولا تطلع لبرا وتفطح؟ حبيبي، بالقلب بتقتل. بعدين عاي أساس حكينا إنه لو طلعت ما رح تبني أساس جديد؟ عاي أساس حكينا إنه ماضينا ما بيكبر معنا وما بيحمل الحمل وبيزيد؟ عاي أساس حكينا إنه لازم أغير شكلي وصوتي ولغتي وأهلي لأنضم لبكرة؟ عاي أساس حكينا إنه الحقيقة اللي بشوفها بعيونك ما بتخلق حضارة؟ نحن الحضارة. حبيبي، تاريخك مستقبلي، ما بشيل التوب قبل ما يشيلوا لي جلدي. سجل، أنا عربية وبعرف أصلي.